0: دقيقة تبر بيجي ديك نريدي يعني تجاو بيرو دقيقة بيتشل تري جيكي تجاو بورو روني ووتر بايلوت about when you believe you can كده بيرو بورو تجاو بورو بيرو تشان ديك Wednesday is you can as well go and have yourself a party and let it night بيجي مارك ميغالوان just look for a place where you in a peaceful manner government melo bo Kenya and some lawmakers company government me Uganda releasing ko Matthias Karua mobeda pilida muno tamani bini kony Dr. Kano kiza besije meago kucha mare forcefully
1: hello
0: ati ba manje
1: mati abare ke ya e konya kere mi tu awana
0: mi tu
1: yes
0: Amiiba.
1: Aya,
0: chala bonje ba.
1: Wa chal vrema.
0: Ah.
1: Ya ba foyo.
2: Chala boy pass me the weed of boss some shit, man.
3: Beep boy.

0: وراك وامير كامل.
1: مريلة. اوكي هاي يا دوب بالو كده بقى قال ابونا اوكي هاي يا دوب كبر بيتي